دل. شب جديد انا جيف بابور بالطرب العرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كز اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكوا شو دبور على طول وبيقول واه.